أحلى شيء في الدنيا يكون الإنسان عنده هيك أهل وهيك أصدقاء يحبوه من قلبا. أنت كلكن حبايب قلبي وأخوتي وعراسي عذرونا على اللي صار بيصير يعني كل 200 سنة تصير مرة ما في مشكلة. كم جزراوي في هون؟ جزراوية كم واحد؟ سريانة أشورية كم واحد في؟ يا ما شاء الله ميناس قلتي كلها أرمن عم تكذب علي؟ طيب كم أرمني في هون يا جماعة؟ يا اسكي سيرم كيزي